0: اساس بعدين قال يكتب في المليكه ليش صرت بلام
1: السير ترى ليش اتراسه
0: لا كنت بدك بدي تقول سانه اني كذا نوم
2: ها سير امين
1: كلام شيء كلام سير صار ذي